بالأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس.

يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا.

0: هم يحزنون.
1: وأدعوا الجبال لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن

0: مين؟
1: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله
0: وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله
1: وإن طبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
0: وإن طبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
1: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
0: وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة
1: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون